ليفت فينال فوم يوروفيجن سونغ كونتست لايف اوف ار تي ال دو غريست موزيكس كونكور فون دا فيلت مع 25 ارتيستن اوف دا بون زيد مود نوفن فون نينغا وارون لايف مع دبي اوف دا تيلي ام راديو ار تي ال توداي راديو ام ار تي ال بلاي افا باس دوخ نت فون اردا وارون دو ماغازين سبيسيال لايف فو وين مع فيل نافيتين اوف دا بلاتس ام هايام ستوديو The Eurovision Song Contest, live op RTL.